باين هلو بانشازن افسسكو بزي عالم بفترين اماركو باي فسو الفولينيال يانشين باقي يكتلان